كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان. كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقى، باش ملي يجي الراجل اللي يتزوج بها يلقاها واجدة. إيوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة، ولالا غنو خرجت ليه من الجن. وحين تباها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان، ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم، المهم نقولوا بحالي لا بغاو يتهنوا منها وزوجوها لداك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المراه باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى، ومراه ديال الزمان. النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إيوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال لها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال لها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويتردوا مع بعضياتهم.

ونسات أنها مزوجة ومرات الراجل، ومن اللي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال. لا لا لا،

وهي تعيط له: أمو الحمار أمو الحمار، تسنى تسنى، راه أنا لالا غنو، مرات الفقيه الفلان الفلاني، غي صبر عليا وتسنى. هو غي سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاته مزازينة كيعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم: مرات فلان اش من فضيحة دايره في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايره وسط القبيلة. جا كيجري مسكين، خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها: بلاني بك سيدي ربي. وطلع ليه الدم وهو يخرج، قالت ليه: فين غادي يا سيدي؟ قال لها: غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضربها بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها: مالكي تبعاني؟ واشنو هاد الشي تاني؟ قالت ليه: نعم سيدي، قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها: اش غادي نقول لك، انت زماني اللي كتب علي الله، ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكاية سياتي ما زال فيهاش لما يتعاود. نرجعوا للغنو، كيف عارفين هي مرة شوية هبيلة وخضرة، مرة مرة أمها تتحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي في راجلك وديري عقلك، راه كي مرة مزوجة. ولكن اللي عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: إيوا كيف قلنا جا عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد، وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات، ويذوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكية ويغنيوا.

المهم مهجت هعرات ديال جديدة. إيوا فكرت تديها معاها، قالت في خاطرها خاص للا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شوية على الله تدير عقلها وتثبت. المناسبة ديال واحد السيدة تعطلوا عليها الوليدات. إيوا بلاتي نقول لكم أشنو هي الجديدة والتقاليد ديالنا العيالات ونستفدوا من هاد الحكاية. ميات جديدة وجديدة. كان سيادي في عاشورة واحد المهمة ديال الأم اللي بنتها ما ولداتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي، والمهمة الأولى كتبدا توصي العيالات ديال العائلة والحباب والصحاب باش يجمعوا لها جديدة. كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو. خاص العدد يوصل 101 جديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى لي المهمة الثانية ديال الجديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكونش كلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالذرية الصالحة. ايوا هذا ما كان نرجعوا للالا غنو. ايوا مشات للالا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب في هادي وتضحك على الاخرى. امها تقول ليها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مره مزوجه زعما اش هاد الحمقى اللي جبت معايا حسن عوان راجلك مسكين. واحد الساعة مشات للكوزينة مع هي فضولية وخفيفة ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبة والو مسكينة خضرة وهبيلة. شنو قال لها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحة في المرقة ديال الكسكسو. هي كل شي عندها غير ضحك اللي الناس دايرين فيه الجديدة. ومن الزهر شافتها واحد المرأة وقالت لها عندك راه الملحة اش داك الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعاتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت ليها خرجي الفضيحه اش هاد الحاله. قالت ليها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان رجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيث رجلها كيحترم باها وعنده معزة خاصة ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيث راه تزوج عليها بواحد المرأة تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقه وتاويل. ايوا مهاجت عندها وهضرت معها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو، حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي وانتها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال، لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ويرزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها، وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.